انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

0: تمنح هيئات الاستثمار في المحافظات قروضاً استثمارية مخصصة لإنشاء البنى التحتية للمدن الجديدة. الزيدي يوجه وزارة المالية بتسهيل إجراءات فرز وتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المدن الجديدة. استشهاد عنصر من الحشد التركماني وإصابة آخر إثر هجوم إرهابي استهدف نقطة تابعة للحشد التركماني في ناحية ألتون كوبر التركمانية شمال غربي كركوك. محافظ كركوك ورئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان أغا يعزي باستشهاد أحد عناصر الحشد التركماني ويؤكد أن القوات الأمنية ستصل إلى كل من تسول له نفسه المساسة بأمن وسلامة كركوك. رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي يدعو مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان الجيش إلى تسليم الملف الأمني في ناحية ألتون كوبر إلى الفرقة الثامنة للجيش أو وضع ملف أمني خاص بالناحية. رويترز تعلن أن صادرات النفط العراقية قفزت إلى نحو 2.34 مليون برميل يومياً في آب المقبل، 1.35 مليوناً في تموز. بعثة العراق في جنيف تؤكد أننا نجحنا في الحشد الدولي لتنفيذ عمليات رفع الألغام في المناطق الحدودية. وزارة الداخلية تطرد 38 ضابطاً ثبوت تورطهم بالفساد و3245 منتصباً هارباً من الخدمة. جهاز مكافحة الإرهاب يدعو المواطنين إلى عدم التعامل مع أي شخص يدعي تمثيل الجهاز أو العمل باسمه خارج السياقات الرسمية. قيادة شرطة بغداد الرصافة تعلن ضبط 3730 حبة مخدرة داخل إحدى الصيدليات في بغداد. قيادة الشرطة الاتحادية تعلن إلقاء القبض على 22 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة في محافظتي بغداد وبابل. استمعتم إلى موجزاً لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

حسن والله شعر مغزالم بسان وتن يا زاردم استسايد وعمرم جردان ودو زاردم ويناضلر عقلو دا آيردلر كمزي أجمجة تخلماسن بجنة قويم